Chicago. Sbar khir, nahark mabrook, nahark zin. Asad layam, munafa inshallah liyom. Stahfa dahkaat, tbanan tfanan, fawah tsawa. Shuf snin atlawa, trashf maghir ma titqashf. Tbal tnashf, hanak tanak, banak damak. خمة متعمق وكانت نجم تحلق حلق صحة وفرحة الطرح والطرحة العقلب والجرحة عندك السرحة وزيد ثنية مروحة مسرحة هيش بابا فيرا نحبك ويلع في الشويرة عبر على رأي كلهم بين اليوم والبارح تويرخ وتبسم وفي الخير توسم وربي يكتب القسم.